أسرج الخيل لا يعرفون لماذا، ولكنهم أسرجوا الخيل في السهل. كان المكان معدا لمولدي، تلة من رياحين أجداده تتلفت شرقا وغربا، وزيتونة قرب زيتونة في المصاحف تعلي سطوح اللغة.